0: العباسي محمد ووصلنا الاستوار عنده 12 سنة.
1: In the mountains of Algeria, a chapter of France's colonial war has remained hidden for decades, preserved only in sealed archives, official silence, and survivors' memories.
0: كي ضربوا على بالك كرر من هبط علينا كرر من هكذاك خطر هذيك الساعة بدأوا الناس هذا يسعل هذا يعيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد واحد ما يسمع الواحد واحد ما يشوف واحد عندك عمي كان يعيط وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى شاهد عيسى عمي هذاك ما حكم اللازم على ذاك هذاك ما تسر بلاص هذاك ما لهواش خاطر كان يعيطهم بعد كارم.
1: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

0: Le lendemain, je suis venu avec ma mère pour récupérer mon frère. Il était vivant. Alors, au sein du Yudan,
1: بسم الله، أنا عقون عمار. في 1959، 15 سنة، راحوا جابوا في الكوبتير، جابوا الغازات السامة. كي دخل، واش دخل؟ دخل دخان كحل، دخان كحل كحل. كي تشمو برك، كي تشمو تبدأ ويخرجوك منا الرغاوي، الرغاوي يخرجوك منا وتبدأ تطيح. اللي تطيح هما يضربوا، قولها هكذا، قولنا في البوط، هما يضربوا، احنا نحيو القماش نحطو ونغطيو. ولهذا احنا الستة هذوك ما تأثرش علينا الغازات السامة، ما تأثرش علينا احنا، لا صغار مازال. هبطونا داونا فرنسا، انسحبت، هربت، انسحبت. هو احنا وصلنا له حوالي نصف كيلومتر، واحد 500 متر. هما فجروا الغار. شوف 118 شهداء ماتوا هنا في الغار.
0: لوس كوني غوتوغني اون اتوندي دو بارتو تليادن في الخلاص القرن الشاوي تليادن يلنس مكش اسم قرثين هاي النساء يبكيو من كل ديار، ما كانش دار اللي ما فيهاش النساء يبكيو باسكو تو الموند ا بيردي ان ممبر دو سا فامي. يعني سيتي باللي فيلم وكأنك تتفرج في فيلم مرعب باسكو تسمع البكاء بارتو اون بلوري بارتو. ودفنن ذيس الشهداء الذين كنت دفنين ذين وكلش حتى الانديبوندونس هذيك الساعة وسين السلطات وسين كل الناس وجبدوهم ودوهم في الصناديق وكلش ودوهم داروا لهم مقبرة.
2: The memorial honors those killed in Khar Oushta. Across Algeria, the revolution, as Algerians call the War of Independence, is remembered in monuments like this. It's part of the country's national story, but the full scale of this chemical warfare has never been publicly exposed. In 1959, over 2 million Algerians were forcibly displaced to internment camps. The French army intensified operations against the strongholds of the National Liberation Army. Under the Charles Plan, 5 years of military tactics were restructured and expanded, including chemical attacks on underground shelters.
3: The commander-in-chief of

0: بابا قاعد الروبسار سمح باش يخرج. قال له انا ما خرجت. قال له انا ما خرجت انتم خرجوا. هذا جيش كاسي جور. يا ولد بلا سي جامع واي صدي با منا والله من هنا. هو ما تقاوش ما تقاوش. وصوفي سوفي سريقن. ماشي واحد لان خيام بعد بريف في السبعينات زادوا خرجوا واحد خمسة اللي خرجوهم. هو كان مازال هنا
1: ومازال دروكا ولداخل ما كانش اللي راهم لداخل مازالوا لداخل حوالي وبالاوش حوالي 20 ولا عدد اللي راهم ما كانش منين يوصلوهم. راب راب هاك تشوف الحجر هذا هاك تشوفها شوف ايه راب فيهم خويا هذا مازال دروكا ولا هي دروكا مراح وبعضهم
0: اسن. هذه هي لاكير هذه هي لاكير خفا سي نورمال عندي تاع بابا مثلا ما جو بلي با

0: العباسي محمد وسنا ليستوار عندها 12 سنة.
1: In the mountains of Algeria, a chapter of France's colonial war has remained hidden for decades, preserved only in sealed archives, official silence, and survivors' memories.
0: كي يضربوا على بالك كيرملها بط علينا كيرملها كذاك خاطر هذيك الساعة بداو الناس هذا يسعل هذا يعيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد واحد ما يسمع الواحد واحد ما يشوف واحد عندك عمي كان يعيط وسمع البابا يقولوا شهد عيسى شهد عيسى أمي هذاك ما حكموا اللازم على هذاك هذاك مات سور بلاص هذاك ما لهواش خاطر كان يعيط ومن بعد كارم.
1: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves. Fighters, families, and villagers were trapped in the conflict.

0: In the Oriz Mountains of eastern Algeria, chemical weapons left an indelible mark. On the 22nd and 23rd of March 1959, the French army gassed villagers who'd taken refuge in the Ouchtar cave. Survivors say around 150 people were inside. Only a handful came out alive. Among them, Mohamed Labasi, who was a child at the time.
1: We lived since freedom. We lived in Shrima. لقد ردمن دي سنداجي. أي جيلي موث السرقة ردمن دمباي. تقنى سنة ترانشي تقنى ستة سبعة جيجن ترانشي. ذاجي. وما تعرفيهمش. كولور أوكل زورق. تقدر تعرفيهم على الكسوة. مش تعرف هذا فلان والله هذا فلان إلا بالكسوة بالقش انتهى وكل بلان دي زيزة ونوفن ما تعرفي حتى واحد

0: Le lendemain, je suis venu avec ma mère pour récupérer mon frère. Il était vivant. Alors, au sein du Yudan,
1: في 1959 15 سنة راحوا جابوا في الكوبتير جابوا الغازات السامة كي دخل واش دخل دخل دخان كحل دخان كحل كحل كي تشمو برك كي تشمو تبدا ويخرجوك منا الرغاوي الرغاوي يخرجوك منا وتبدا تطيح اللي تطيح هما يضربوا قولها هكذا بولنا في البوط هما يضربوا احنا نحيو القماج نحطو ونغطيو ولهذا احنا الستة هذوك ما تأثرش علينا الغازات السامة ما تأثرش علينا احنا لا صغار مازال هبطونا داونا فرنسا انسحبت هربت انسحبت هو احنا وصلنا لهي حوالي نصف كيلومتر واحد 500 متر هما فجروا الغار شوف 118 شهداء ماتوا هنا في الغار
0: لوس كوني غوتوغني اون اتوندي دو بارتو تليادن في الخلاص القرن الشاوي تليادن يلنس مكش اسم قرثين هاي نسا يبكيو من كل ديار ما كانش دار اللي ما فيهاش نسا يبكيو باسكو تو الموند ا بيردي ان ممبر دو سا فامي يعني سيتي باللي فيلم وكأنك تتفرج في فيلم مرعب باسكو تسمع البكاء بارتو اون بلوري بارتو ودفنن ذيس الشهداء الذين كنت دفنين ذينو كلش حتى الانديبوندونس هذيك الساعة وسين السلطات وسين كل الناس وجبدوهم ودوهم في الصنادق وكلش ودوهم داروا لهم مقبره
2: The memorial honors those killed in Khar Oushta. Across Algeria, the revolution, as Algerians call the War of Independence, is remembered in monuments like this. It's part of the country's national story. But the full scale of this chemical warfare has never been publicly exposed. In 1959, over 2 million Algerians were forcibly displaced to internment camps. The French army intensified operations against the strongholds of the National Liberation Army. Under the Charles Plan, 5 years of military tactics were restructured and expanded, including chemical attacks on underground shelters.
3: The commander-in-chief of forces in Algeria ordered a reorganization of special weapons.
2: For General Charles, the special weapons platoons were a key military asset.
3: Each platoon has a command group and three similar processing teams. It's 38 strong. The commander-in-chief, attaching particular importance to the training of special weapons platoons, calls this to the general's attention. Air Force General Maurice Charles.
2: Under Charles, even empty caves were gassed to stop their reuse.
3: Each processed cave generates an information sheet established by the relevant sector.
2: The full scale of the gassing operations is still emerging. Researchers are trying to reconstruct the record, cave by cave, archive by archive. Their work suggests that only a fraction, perhaps around 5%, has so far been identified. In 1959, Operation Jumelle, Operation Binoculars, sent some 60,000 French troops into Kabylia, including the Jojoura Mountains, to crush the remaining FLN strongholds. Across Algeria, recent research suggests that French forces may have carried out between 5,000 and 10,000 chemical weapons operations during the war. But only a few hundred have been directly documented in accessible archives. This cave, known as the Lion Cave, was among them. Mohamed Lataman was on the other side. He fought with the FLN for 4 years.
4: Le processus il démarrait là début 59. إيمانية حاس ملي خاطر الشعب جمعتنا كوفا كنت نزرب لا سنة تدرين جمعتن بين ناس ما يلي الجيش سفونت لي بياس غا لي كريتا كي باش هاد هاد كوبرنت ما يلي كي قلنا كادا يفون بدات لي كريتا ناس البومباردموس لي مورتيس لي كانو اش تما غادي فرنسا تخدم كويني الساعة تخدم كويني الساعة ذي الغاز بلا بياسو ذي البومبارد موت تخدمه كل الساعة بومباردين دام دي اختار اخدم كان تدرينا قيام تسوال انو كنت تسوال تقدر الناس تدرتو يقيم حد تقوم سدخان البومبارد نتاوي دين شي تشمار تدرين وتاوي لان شعبي غير تعاونا تاوي ناد سورتو ثلاوين فرنت لي بليسير بنت دير الرابي تايما بوي خدمت بنت لي خدمت الكوريير خدمت سي لوين اللي عقبني عقبني نعثا بنت طاس لا بروميير كو جاتنا هكدا هنا حورينا غردا موتنا ربعة العسكر ذوق جون مثمس مطوس زميش تفونس ذي الغار مقر وفانتد إلا وضيقة كم ذويني تلزن داخل سلار مري لا فير مري لا تولية لا كذا دمستراسيو دي ماشينيك الكغب كذا أرثو لا يتسلح هذا القزد النال كتصع مرعا ذالي
2: Without any descendants to preserve them, such memories of the war might have been lost. Mohamed's father was a veteran, killed in 1960. Now Mohamed listens to the men who once fought alongside him from the village of Ait Messalayen.
5: مي كان دوتن تزرم باللي ديال الكاس
4: واش فهمتي وا
5: سلمت باللي ديال
4: الكاس يوند باباي
6: ايمو كان المعركه اذا ذكروا شغل كان الكاس الكاس فاكسيون
5: ياس فاكسيون
6: اي بيجي شو عندي بيجي نيوم لا بانتور
5: كنت قرنا دي ايوا لا بان

0: بابا قاعد الرصاص ما حبش يخرج. قال لهم انا ما خرجت. قال لهم انا ما خرجت انتم ما خرجوا. هذا جيش كاسيجور. يا ولد بالله سيد جامع واي صدي با منا والله من هنا. هو ما تقاوش ما تقاوش. وصوفي سريقن. ماشي واحد لان خيام بعد بريف في السبعينات زادوا خرجوا واحد خمسة دخلوهم. هو كان مازال هنا
1: ومازال دروكا والداخل ما كانش اللي راهم الداخل مازالوا الداخل حوالي وبالاوش حوالي 20 ولا عدد اللي راهم ما كانش منين يوصلهم. راب رابك شوف الحجر هذا هاك شوف ايه راب فيهم خويا هذا مازال دروكا ولا هي دروكا مراح وبعضهم
0: اصل هذه هي الهكير هذه هي الهكير خفاه سي نورمال عندي تاع بابا مثلا ما جو بلي با